كتجكرمو. كتجكرمو شنو جندي كاسمي راه كلا كندورو برضو ناس نتو عارف مكربا وقتي كتر كتجكرمو عرتي برضو مشروبا بارتي بوينكو كنتوري رجنا نيرانجن راوت.